سان ذي ثمورث نقبيليا إلم يغض مرة ذرين سكوذ إمس بطليا ذوي ذي ديكراني وكنا تسكنون إذورارنا الخير ذوامان أثنى رندي ذورارنا تمس دلاز الحكومة أكذا في شمار وفان ثايت صغاري قبيليين السيرفيس إدير سن أمي قفافن إوكينا تسبغن النفض الحرمان إلى حساب تيرغنسن أما كني سينا لانسيا القرايات وخلال الأقدار السفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد السفغد وزليغن سكوذ القرايان إقفغان وذافون تبنان أفطع رفتك تينسلم أسقوى السمزوارون والموت.

ني غرفان داكوزون ديال افغانستان اكو ديال باكستان ني غاون وكيد لا كل انتيغيوليس ولاد بالغد محاشاكم يغالي تمسلي سيس من قبايليين اما كن يرقزن كفان يتقالا يرنو ذاك ثمورت القبايل تعرف دين سلمت يوغي غادي من ذاك قبايليين ورلين دارافن ورلين دين سلمان

يوغال يتساوي غير الحباس ولا ذوي ذي تشان رمضان أكذي مسيحيا أمرور يقول ران وقلمون صدارا فو تشامار أذي يحكم للوف نيزما ونتمورس القبائل ذي 2001 أذا فوي وثارس صغفي المزيان قبائليا وغير 127 يكتوان غان زلولو في كتوا عقفن لفذا إمير يزيد سردونيا أن غلاف النمور داخل الناس داكن ما سينيسا ذا فوايو وريز ضرارة بليلي فوايو يقطعان مدوي ذيك تفن الحكم سي 62 على الساعة إقلان ذا حركي ذا بوم ديان ذا بنبلا ذا شد لي ذا علي كافية ذا ضرغو لك ذا حمدو فايع ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحناح إقلان ذا لي فوايو ذا كتش دي مدوكاليك يزيد زرهونيا وما غيرش نتفسو التفركان تذي زماوين

الوطني دو لالجيري اون فرونس اين يتغيضن اكو ذكران شنين تمورت القبائل اللي كتسكين خاص ما الا ورتوعرض نرا واذا كني زعما نحسب ذلي فيلوزوف بوت في القيقاين غثر وانا نثني روحنا سر انت جميل طف تختصر فيك خدم اسوم نزوم نينا يرا 2007 بوت في اللقاء هكاد داينو ميكس ما الجزائر ثمان نخفني ذل الصعراف أميالتي كلت سيكين كراني قمقو من سياقي غورنا أما كنت سوثليث نطعرف ثيقو حواجن أفوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد أسو من زوني الناير يوكن القبائل تسويرق من في كلت النظام خالد دتوميا ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شنايني كاتن سدرين تفردا نزان غير عيناني نتسوفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نزان ماذو يدي دان مثمس دوالي مستوفرا إلا قد زران داك نظورنا طاس تمورت القبائل

جياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي دلاوي ذي كرهن القبايل يرابد في الحقيقة ذا سلوي القدر يورا غميس الشروق في تلافن يميورارن يقويد يميورارن ذا ثي تشومار يخص كارا ديرنو بالخدمة فوق الرنرا جياسكا غاك نتقرز ماضي ماذا شناينا إقلان دا مقراني مقراني يوغيان ذي فرو وراريس يتسكى ضاري السيخة

تيزي وزوق خامني ذلس مولود معمري مسؤول دالي الهدي اخدمي سي شباوي نحناشي يغالي تمسلي في صدام حسين اف قدافي اف فلسطين امريو في غادي يصفض اسم المولود معمري غادير وين امير عبد القادر دكم كانيس اخامني ذلس دي تيزي وزوق اخدمي الفايده نتعرف تاك تنسلم وما تقبيليث يرتسرت في روارو ريس لاني شنين تقبيليث ورسعينا لنزرف يوكنت شنون دينا أما عمور عبد النور أكو فرحة في مزيغني مولا ماذا الشاب خالد أكو الزهوانية سي مليار نيت نتقابلني وكنت دسنا شنون بوت في القيقة ياقيا أمثيك مرثنا رسول عندي قوها غذ

دفد الملوذ محمد هارون اكد ويدي ثنشبان اشنو يدفلو الناس اكد ورش نتفسو تبركات اني يتكان فويد مازال تزالن الفرحة في مزيغني مولاق افيم سدوراري دي سلولن انا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكرا جونة ديوغال زنصيف مورثني قبيليا سوزارتي قبيلي سوزارتي وغرف أقبيليا